0: Sports Radio Station, East FM 102.7.
1: Super, oh, super, and go!
2: New era, new beginning. This is our chance.
0: You're listening to East FM 102.7.
1: Super, oh, super, and go!
3: أيها الآباء، مرحبا بكم. نحن معلمو مقاطعة أونتاريو، نرغب في التحدث معكم. لا، لا يتعلق الأمر بأبنائكم، إنه أمر يتعلق بدوغ فورد، حيث أنه قام بخفض التمويل المخصص لكل طالب بمقدار $3,000، وهذا يعني سلب الدعم المخصص للطلبة وتركهم محشورين في فصول دراسية مكتظة. هل المشكلة في المدارس؟ لا، المشكلة في دوغ فورد. هذه رسالة من اتحاد معلمي المرحلة الابتدائية في أونتاريو.
4: East FM, your radio, your music, 102.7.

أيها الآباء، مرحبا بكم. نحن معلمو مقاطعة أونتاريو، نرغب في التحدث معكم. لا، لا يتعلق الأمر بأبنائكم، إنه أمر يتعلق بدوغ فورد، حيث أنه قام بخفض التمويل المخصص لكل طالب بمقدار 3000 دولار، وهذا يعني سلب الدعم المخصص للطلبة وتركهم محشورين في فصول دراسية مكتظة. هل المشكلة في المدارس؟ لا، المشكلة في دوغ فورد. هذه رسالة من اتحاد معلمي المرحلة الابتدائية في أونتاريو.